الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

قائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يقوم عسيرا نعمة أنعم ما لم يقم غيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم.

0: فرعون وكل كانوا ظالمين.
1: وكلهم Ibu Juwairi ya, wa kullun kanu.
0: Ya. Wa kullun

0: وَإِمَّا تَشْقَفَنَّهُمْ فِي الْغَرْبِ فَشَرِّدِهِمْ
1: فَشَرِّدْ بِهِمْ
0: بهم من خلفهم لعلهم يذكرون.

أهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. Dengan Imam Hamzah, kadab ali fir'aun wal ladzina min qablihim

0: Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, masih kepada Anda membacakan surah Al-Anfal ayat 35 hingga ayat 53 hingga ayat 57 dengan nomor kontak gunakan 0651443336. Kemudian berikut ini dengan bacaan Imam Warash dengan Imam Qalun. Assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi.
0: Ya, silakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم بدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون صدق الله العظيم. Makasih Ustaz.
0: Sama-sama Ibu Cut.
1: Ya.
0: Dengan Hasnah ada masih itu?
1: Ayo Hasnah.
0: Hasnah mau baca?
1: Oh, Ustaz.
0: Enggak mau. Iya, ya. Ya padailah saja. Terima kasih Bu Cut Fatimah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bu Cut Fatimah di Lampu. Ya, masih kesempatan Anda, silakan dengan 0651443336 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Bacaan makra ini yaitu surah Al-Anfal 53 hingga 57. Sambil menunggu dengan Imam Qalun, ya.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.